0: كل عام وانت بخير، كل عام وانت اجمل وارقى واروع من السنه الماضيه، كل عام وانت بخير.
1: Those slime is the same as
2: 祝福祖国繁荣昌盛，美人之美，
1: 美美与共。
2: 再次感谢各位收看今天的环球综艺秀，再会，
1: 再见，
2: 再见。